0: من الأحياء منهم والأموات، وسر على معاند رب اختم لنا منك بالخير، ويخرج نسجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه عديم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وراكبوا في سر والعلن، واعلموا ان الامانه دين وان الحيانه دمار للفرد المجتمع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى

0: البطانة اللهم اجعلنا من أهل الصدق والأمانة ولا تجعلنا من أهل الغرف والخيانة اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة واجعلنا مما يؤدون الحقوق إلى أهلها اللهم بارك لنا في أقواتنا وابعد عنا الحرام وأقلنا جلالك عن حرامك اللهم أصلح شباب المسلمين وحد قادتهم وأصلح أحوالهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة.

وصبوا منكم بين نسبة السفر بمن دوام الصلاة ومن دهب الشيخ بسم الله صلى الله عليه وعلى صلي وعلى جمعة وعلى قبلة إمامة الله أكبر كبير والحمد.

من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة.